0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.

0: باني الغزال واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمره في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجمع الجوهرة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها. المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمها اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: استريح شوي، استريح شوي، اسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل لو وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفضلك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعولة، تعتبرني شخص مغرور وأناني، واعتبرك الكون في عرضه طولة. آه لو تحس بجروح الأماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، ولقيت قصور قول اللي تقوله، وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له أصوله، لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء إلا الكرامة والرجولة.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية.
1: نور حياتي بطلتك الجميلة، تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تلقل بهواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاجه منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك. الأمجاد للي يملك الوعية والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق صنع مجد عملاقة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

الأغاني الخليجية على دانة الأديب.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كدر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكى، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: أشعار
1: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة، الصاملة يستحقر الرمح نفسه، لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: أنا أخطيت، ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لا انت منهم سالم ولا انا سلمت.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفه من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. اطرب واغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شلون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر، أو إني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه هذا.
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه، يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياسا أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياسا أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الشخصية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
3: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا في صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير

0: 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: استانسي ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما فيها أجمل من اللي يسامح سامح ما فيها أجمل من اللي يسامح
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية
3: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو
4: الليلة غير أفراح الخير
3: الجمهور هو السالفة بتختارون الأغاني الإضاءة وحتى الأزياء هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت ميامي شو منكم وفيكم هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوس سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا دائماً أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية؟ وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي، قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. الجو جوكم.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت، ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-09.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسمك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: الحزن بضلوعي يشعر به، ضلوعي اللي غدت خربة، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محدن بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربة كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تم طربة، وانا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربة. كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص خلاص ما عدت افاخر به. أسري أسري مع الجرح واتأمل، يسهرني الليل واسهر به، والليل لانه من اصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الالم وين وداني واحنا اهل السيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة، وكنت انتظر وقت منفاسي أبا وصالة أبا قربة. هو كان لي زادي وشربي، ولكنت له زاده وشربه، عطشان يا بحر ما تسمع ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك أخلاقه الذربة. هل يا ترى هو يفكر بي شرات ما أنا أفكر بي؟
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: على الطرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دانا.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجلة الكهل. صوته على ركف الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسة مياتية بس سهل، حنا نعرف أن القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بأنه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وأن الأمل مثل الهلال إن غاب لا بدها يهل. كن كابلال أبو الرباح اللي يرفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات أبو جهل.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: صفر تسعة.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية مو بس

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0-0

0: الحاج.
1: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
3: يوم وحده

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إلي تلقى بضع، تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية
2: 100% خليجية
1: 1009.
2: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
3: الليلة غير
2: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: طرف
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة
5: لقيتي بي ناقص كشي
6: بودكاست استكانة
7: دكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيبراني حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
8: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد لو جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
7: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
8: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
7: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
8: أبدا ما توقعت.
6: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
9: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: دانة الأثير.
2: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة. أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامت

0: بزار. الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: بحبك وانت تدري.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب.

0: يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة عتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غير.
1: أشعار على الخليجية.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني لعن ابو ذر مش كيف اللي من اسبابه اجمل.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

الأثير. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009
3: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
4: آه يا من ولات القهار من جروح ساطية بكسرني،
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كل ما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مخ القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الجوجلكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: Etiles.
1: Etiles.
2: Usta Celsa. على الخليجية.
3: لربما لو هزك الشوق وتعاندين ظروف وقتك

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول، اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين، يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها، صار في تقبل لأنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA، كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله، أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات، استلمتها في 2007، مفروض يكون شغال 100% في 2009، لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نوليدج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين، ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر، لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي، يوصل لنا مسجات الشيخ محمد، يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا، إذا الشيخ بنفسه يتابع، ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

0: أشعار فزاع على الخليجية. وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابة. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت إنك علي بعد الثرى والسحابة، أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت حب يخلده المشيب الشبابة. أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت حب يخلده المشيب الشبابة. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية. 1-0

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: جاسيت من ظلم الليالي يوم بعدتني عنك والنيت حرام والله حلالي مضناك لا حي ولا ميت يا عاشقي وصلك منالي وشياك عن حبي تخليت وصلك غدا صعب المنالي ما حيدني معكم تغليت أدعيتني يسهر لحالي حتى نيوم الليل عديت ريت القمر باهت وخالي ثرك انت لي تشعل به الليت عالي مقامك وانت عالي فوق السمالك في الصدر بيت غالي علي بتم غالي انيت لي وعني يمشيت في الختم نالك دوم دوم بالي وغيرك غيرك حشا ما يوم حبيت وياك عالمرة وحالي حال الجساء لو منك جاسيت
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: ليلة غير أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: أكلس أكلس أكلس أكلس جلسة على دانة الأثير.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات وغلاها معي واسعدها، لحظة راسق لي فوراقية أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة قبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، اي تخيف الحطب ما كل عودة العودة اي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة تروي كل نفس رطبة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: امتلك سيارة SUV من جي تور هذا الصيف، استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إلي تلقى بضع. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت، ما أنكر. ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلمت
2: يا ما

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو وشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها لي المعلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر
1: صفر.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر

0: تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة، ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجل الآن عبر dpc.org.ae.

0: مرت سنة من أشعار فزاع،
1: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
2: الخليجية 1-0-0-9.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي، نبي بالتكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي تبتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقين، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. في أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، في أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بث حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: انفوسنا ما حد يدري ابغاياتها، وقلوبنا من هجر الاحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها. المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمها إيش فاتها؟ تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم؟ النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياه ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: خلكم مستانسين ويانا على 10

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علا تحزينا، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله.
1: صورة خياله
0: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواء.
1: عليهم
2: صبر والصبر طوال، عسى أنا في صدري شفاعة.
0: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
3: دانت الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40، أما الكويت 36، 45، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين. قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين. ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين. يلي لك في صدري شدا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين. شوف انت هالدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملا غيابك والحنين، ما فيها شيء يملا غيابك والحنين.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
4: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: شكراً.
1: 1-0-0-9
2: شعور المرة الأولى يجيك
3: جلسة على دانة الأثير
4: على دانة الأثير
1: 1-0-0-9
5: أشعار في الساعة أشعار في الساعة على الخليجية
6: أشعار غزاء على الخليجية.
7: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح ما في هجمل من اللي يسامح سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
5: أشعار في الساعة
3: أشعار
5: في الساعة على الخليجية
6: أشعار في الساعة على الخليجية
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نور الدنيا طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة.

اجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل، لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه وجيت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذه
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: امرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات صراحة. دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ينجلي ليلا وأنا حبيت داجة، في صباح انهز غصن الياسميني، لانتشى صبح الغلا وارخى حجاجه، يمحي هم من على صدر الحزيني، وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه، يعل مثله ما يعود ولا يجيني، والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني، يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني، والكريم يصير ذله من حراجه، وانت حطمت الاماني من يديني، في امان الله والدرب ازدواجه، مفرق دروبه بقتله خطوتيني، يمكن احنا عقب هذا من تواجه، خل راحاتك توادع راحتيني، كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه، كثر ما قدمت روحي في يميني، كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجة، طعنتين وطعنتين وطعنتيني، لين ما خرجته مع عنق الزجاجة، والتعب يكتب نزيفها في جبيني، ما بقالك في عذاب القلب حاجة، خلني للريح واطلق ساعديني، والعذاب اللي بنا بكفك سياجة، هو سبايب ما حصل بينك وبيني، أنت متعدي إلى حد السذاجة، تخطي وترجع وترجع تنتخيني، دام صار الحب في عينك سماجة، شوف درب لا خذيتها ما يجيني، أنت متعاوج وودتك العواجة، لين ضاعت من يديك أحلى سنين.
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 43، المنامة 34، 39، الدوحة 34، 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34، 40. أما الكويت 36، 45. وأخيرا الرياض 31، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين. يا كم مرة الصباح وخبي في خايع منطور، وكم مرة الظلام وضيع ميدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شي على روحي يوديني. يوديني ومر السور، وأثره صار يعرفني حمام السور. ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور. يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني. شبيهتها في الأرض النائلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين. تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي. وبنجخ دب صديق ويارد الحروة بدون شعور، سلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وانا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري واحلها من بيني وبين.
0: على الخليجية.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحد

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الاشعار بالابداع رايد، شاعر يسمو الى الابداع سيده. والقديمه لذ لكن الجدايد تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياتها ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيده. في رقبه المجد علق له قلايد، صوره مرسومه بسبابته ايده. وانعشق ما يعشق الا كل كايد، جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات العيده قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد. عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: اشعار فزاع على الخليجيه. 1-0

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دم وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل. مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مغبونه عجزت ازاوي اهات الشعوب وفكره التسليح واذا جيت اشعل اهرام الظالم يموت فرحان.

0: خير الكلام من أشعار فزاع.
1: واحد صفر صفر تسعة الخليجية
2: بودكاست استكانة.
3: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز أنكم تثبتون العكس.
4: يوم طلعتي من مكتبة شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكرة مرة ثانية وكيف قدرتي تطبقينها على أرض الواقع؟
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
0: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: أحلى طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.
1: مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
1: أفراح، الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيره من أوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33 43 المنامة 34 39 الدوحة 34 44 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 34 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك مليت الكون ساعة جيت أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
1: وجودك وترك الباقي
0: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي. تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري
1: جدير بحبك الراقي.
0: حبيبي للمسافة جرم في حالي كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
2: أشعار على الخليجية.
3: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة اللي تلقى بضع. تطبق الشروط والأحكام.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها ودس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: عشر هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: هدوء جلسات من فضلك، هدوء
0: اجلس واسمع جلسات على دانة.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: 1-0-09.

0: 있어요?
1: 에티네스 오스마 제

امتلك سيارة SUV من جيتور هذا الصيف. استمتع بامتلاكها بدون ضريبة القيمة المضافة أو مع تمويل بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: اجلس واسمع احلى طرب احلى طرب.
1: هو انت اللي تكلمني.
2: 1-0-0-9
3: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: هدوء
1: جلسات
0: من فضلك هدوء
2: اجلس واسمع جلسات على

حبك قلبي ينتهي مكتوب ومقدر كتاب نكسب حجر ما ينمحي أصفق جناحي مشتاق لك في قلبي من حرقك.

معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عاتب ولا على الغالي قولوا أصفق جناحي.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

0: bizarre. الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك وتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتكسير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بلد كبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، مستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: سلام سلام من العافية.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: شعور المرة الأولى يجيك
3: جلسة على دانة الأثير.
4: على دانة الأثير.
3: واحد صفر
1: صفر تسعة.
5: أشعار في الساعة.
6: أشعار في الساعة.
5: على الخليجية.
7: أشعار فزاع على الخليجية.
8: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت. الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
5: على الخليجية.
7: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علا تحزينا صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواء
2: ولا لقينا دواء
3: عليهم صبر والصبر طوال عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: اكشف سنة خدك ونور به الليل وغطر ظلام الليل خصرا معزل وابسم بثغرا نسمته نفحة الهيل فيه البرد من ردم سحبه من الزلون اللهب في وجنتك ويل والويل لا من حرقني قمت فيك أتغزل دايم من ارهاق الشفايف مباليل ترياق سم الشوق منها تبزل وجسم الحرير بنفحة الناس يميل تجاوبه الأطراف لامن تخزل ماخذ من الإعجاب جملة وتفصيل أحلف بربي والكتاب المنزل يا غايتي ومناي وكل المحاصيل قلبي علشانك من الغيد عزل جيتك على غفلة وقعت بمحابيل ورميتني يوم أغلب الناس عزل والوصل منك نبت زهر الأكاليل من يدك مفروش وتناثر على الزل هواك ومشي لك بعطف وتبجيل ولا لغيرك لا حشاء ما تنزل مدام خدك صدق شارك بعد ليل طالب تحرق لجل فيك أتغزل
1: على الخليجية.

وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعت يا ناسينا يا ناسينا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هولة. إلى هنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله. يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله، وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرة مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ما

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل، واصبح الشوق مله كان لجل القليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أحسب إني قبل أعرفك صبور وقصاوي، لين وردني غيابك إحداد على سنة،
1: لين وردني غيابك إحداد على سنة،
2: فالتك ملكيت ولاحقك بالمناوي. هذا هو الجنون اللي يقولون عنه. كنت في الأرض صعب شلون وانت السماوي، عدنا بك نهارا في حنة ورنة، ويلهم كيف ما راعوا شعور الهواوي، ما درهم فيه نار وما درهم فيه جنة.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الليل دنا ونين اللي بعلاته حزينة أنا والله.
1: 1-0-0-9-0-9 الخليجية.